السلام عليكم. دوك عشوني كويلي اخونا حسين كان خبر من مزد لدقسي تشيف سكرتري آشيش كندرا درين دراز للبسين چرنا هسكي يعني جون الزير بوا زوجلا تنلي لسن سختما تونچس انزنين يان دون زوم سي پروگرام يوتينين درين دراز بزارلا كونا لگنسين كرچن زستيكا دراسي ميمان سوز فبسوز باسون